0: طيب عاوز يتعامل مثل ايسر.
1: Landon has valid negative local sin CRC.
2: 10-4.